0: في سرعين أو
1: جميل.
0: Louisiana 579 Alpha Charlie Sierra 579 ACS White Mesa Durango.
1: C'est bon.